0: لي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا شيخ قدم هذا.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا شيخ قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجال.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحل بإن شف ما جيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجماجين وحال مثل جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجل مثل بين جواهر صافيا. هذا مثل شاء

أعلام ما تجري في سفحها، فلا ندري أي منبرة ولكن همبرة عليه المجاري. ألم ترى أن ما تجري في سفحها بالدمع وجفنه.

0: كمثل محب وعيد بهذا الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد بهذا الدمع في التحقيق
1: تفيض إلى الآساد من تلك السواقية.